البيت وفوق صدره وحلو له ميدالية يخرج من البوت يوري له أشعار روحه

هارت ارجع تتصورتي علش اللوم ينساب وفيدا لهب وسوا ومن الفوق اسمع خبت ليتك

ودي كينت الفوتش سبيها تا ميريس بيتيري واردا تا شيمش وسندو كانسونيتا تا جو كوتايار ولوت فايلا لي هابيت